حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. ثم صلاة الله على أبيب الخير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ولمن تبع طريقه إلى يوم الدين يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

Allahu akbar kabiro ege bi asma pe to yi tojo afin pale mo fun ojo juma ni ngba ta ba fi ri wakati mele bayi won ba ni won ba pe run juma a ba se lo ki jumat awan fi umbrella won baba bi won ti ke ayo anansu ni ola ani ngba kete ti le ba ti mo I think gbogbo eyin ololufe wa bela tori baba wa chief mom lubadan ani an ki won ku murajo juma abelon subhanahu wa ta'ala olon jari baba pe awan fi umbrella baba awan think gbogbo bi maslas tun ti ki ayo anansu lola olon dakun ala anu julo olon maje si so ما جيسي ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت الرحيم أبي الله سبحانه وتعالى وولي وفاق باتا اللهم جو داورو أمين وإنت سامينا اللهم داكو أتواتا سادوا اللهم داكو لين كوكما اللهم جو داورو

0: أفنان بسم الله. وإذا
1: ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي